إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

اوكي اوكي اوكي هلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اند وانس اجين يا زليبيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامونا سمبل علي رجال. سلامونا مي پخپل زان باندي يا پخپل زان باندي قبولو يا قبولو منظور کي.

اخوكم دكتور سيد بدات الغوالي كنا زال لنا مبرغس الغوالي نداسي ده كنا نبدأ نمبر باندي كالو كيو زال لدوسنا نمبر واخلي جيب.